قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة،
1: سدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه قرية صغيرة على البحر اسمها الطنطورة، ناسها طيبين، فلاحين وصيادين، وولاد بيلعبوا بالحارات بين الشجر وبيوت الحجر. الحياة بسيطة والكل بيعرف الكل. بليلة من ليالي أيار 1948، الجو كان غريب، صمت مش طبيعي، كأنه في شيء رح يصير. الناس سامعين إنه في قوات من الهاجانة قربت من القرية. الشباب كم واحد عندهم بنادق قديمة، والباقي بس قلوبهم معهم. مع الفجر دخلوا القوات، ما حدا قدر يوقفهم. جمعوا رجال كبار وصغار، سحبوهم على الساحة، على البيوت وعلى المقبرة. في اللي انقتل قدام أهله، وفي اللي انحط بخندق وانردم عليه. عددهم فوق 200 روح راحت بساعة زمن. النساء والأطفال كانوا يتفرجوا، يصرخوا، وما في حد سامع ولا حد قادر يوقف اللي بصير. الغريب إنه المجزرة ما حدا حكى عنها رسمي، سكتوا عنها سنين كأنها ما صارت، وكأن الناس هدول ما كانوا. بس الناس اللي عاشوا الليلة هاي لساتهم عايشين، بيحكوا وجعهم ما راح. الطنطورة مش مجزرة، هي جرح، جرح للي راحوا وجرح للي نجوا وللي لسه حاملين الحكاية بقلوبهم. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: ألو مرحبا.
3: ألو
2: خلص الرصيد
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
5: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
6: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
7: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعلنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها الرقمية ومنصات شبكة أصداء الإعلامية. نبدأ هذه المحطة بأبرز العناوين. أربعة عشر شهيدا وعشرات الجرحى بغزة. تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران وقصف فجرا لعدة مناطق بالخليج. خمسة وستون ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى. اثنا عشر ألف حالة وفاة بموجة الحر التي ضربت أوروبا. وفاة شاب من عصيرة الشمالية وطفل في طول كرم غرقا. هذه أبرز العناوين والقضايا التي سيتم طرحها ضمن محطات هذا اليوم، ولكن دعونا نبدأ بالوجبة الإخبارية الصباحية وأبرز الأحداث والتطورات الميدانية بالضفة.

أعلن فجر هذا اليوم في بلدة المغير قضاء رام الله عن استشهاد الشاب فادي النعسان 17 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام خلال مواجهات ومناوشات شهدتها البلدة على أثر اقتحام الاحتلال لحارات وأزقة البلدة. الشهيد كان في أحد مشافي مدينة رام الله. أعلن فجر هذا اليوم عن ارتقائه شهيدا. أعلن الحداد في البلدة وهناك ترتيبات لتشييعه قبيل ظهور هذا اليوم من رام الله إلى مسقط رأسه بلدة المغير. طبعا المغير قدمت خلال العامين الماضيين عدد كبير من الشهداء والجرحى خلال اقتحامات ومواجهات بين الاحتلال والمستوطنين من جهة وبين المواطنين ومن جهة أخرى. أيضا سجلت في عدة مناطق بالضفة الغربية عمليات دهم واعتقال. كان هناك اقتحام لمنطقة بير كوزة في بلدة بيتا جنوب نابلس فجر هذا اليوم، وهذا الاقتحام جاء بعد اقتحام آخر كان مساء الجمعة أيضا في بلدة بيتا ولكن كان بالقرب من المنطقة الصناعية وبيتا العليا. إضافة إلى اقتحام كان أيضا بالأمس إلى بلدة بيت فريك واندلاع مواجهات فيها، وهذا الاقتحام أصبح متكرر بشكل كبير. أيضا سجل اقتحام إلى تركوميا في منطقة الخليل شمال محافظة الخليل واعتقال الأسير المحرر طارق إغريب، تم اعتقاله من منزله بعد اقتحامها. أيضا سجل فجر هذا اليوم تقريبا الساعة 2 فجرا اقتحام إلى مخيم الفارعة ومنطقة وادي الفارعة في محافظة طوباس. أيضا اقتحام إلى ميثلون وانتشار أليات الاحتلال وجنود مشاة في حارات البلدة. أيضا سجل اقتحام في دير لخصون قضاء طول كرم وفي بلدة تكوى قضاء بيت لحم. ناهيك أيضا عن رزمة من اعتداءات المستوطنين كانت في 24 ساعة الفائتة، أعمال عربدة، أعمال استفزاز، وهذه لاحظناها في محيط نابلس في أكثر من مكان. كان هناك يعني انتشار للمستوطنين بالقرب من البؤرة الإسطانية المقامة في سهل بيت فريك والقريبة من بلدة سالم، وعلى أدار الأيام الثلاثة الماضية تم طرد مزارعين وتخريب ممتلكاتهم في هذه المنطقة السهلية التي تقع بين بيت دجن وسالم وبيت فريك. أيضا كان هناك اعتداءات من المستوطنين في منطقة عصيرة القبلية، تخريب بالأمس محتويات وممتلكات مواطنين في منطقة قفصة وهي منطقة واقعة بين زيت الجماعين ومنطقة عصيرة القبلية. أيضا بالأمس وفي ساعات المساء تم تخريب ممتلكات المواطنين في منطقة دير شرف غربي نابلس، وقبلها بساعات اعتداءات على المواطنين في منطقة المسعودية واعتداء على أحد المنازل تحطيم محتوياته، واعتداءات أخرى سجلت في الأغوار بالأمس ومناطق واسعة بالأغوار كان هناك بالأمس استفزازات من قبل المستوطنين. ناهيك أيضا عن اعتداءات المستوطنين بالأمس في قلب البلدة القديمة في مدينة الخليل وأيضا في خربة أم الخير التابعة لمسافة يطا جنوب محافظات الخليل.

قبل البدء بملفاتنا المعتادة نبدأ ببعض عناوين الصحف الملفتة للنظر هذا اليوم قبل 20 عاما. العنوان الرئيسي: مقتل أكثر من 40 لبناني في قصف إسرائيلي على الشمال، وأيضا قصف متبادل من قبل حزب الله على شمال فلسطين المحتلة. هذا العنوان كان العنوان الرئيسي مع صور لحيفا، الدمار اللي في حيفا. هذه الصور وهذا الخبر كان عنوان الجريدة قبل 20 عاما. أما العنوان الثاني: مصرع جندي إسرائيلي وإصابة 6 في انفجار عبوة ناسفة وسط نابلس، والعنوان الفرعي التابع له: بدء اجتياح إسرائيلي واسع لمدينة نابلس. هذا العنوان قبل 20 عاما. علمت أنا أنه الحدث مقتل جندي كان في ساحة القريون تقريبا في هذا المكان، هذا قبل 20 عاما. ومن ضمن التفاصيل أنه الاجتياح كان كبير جدا إلى المدينة، وجرافات ويعني إغلاقات لكل المداخل، وضع سواتر ترابية في المنطقة، في السوق الشرقي، راس العين، شارع الطين، الباشا، في هذه المناطق اللي كان فيها اجتياح كبير قبل 20 عاما في نابلس. أيضا عنوان آخر ملفت للنظر: العليا الإسرائيلية تقر مسار الجدار في محيط مستوطنة أرائيل، واليوم المستوطنة صارت مساحتها أضعاف ما كان قبل ذلك. أيضا كان عنوان آخر: روسيا تجلي رعاياها من قطاع غزة، هذا قبل 20 عاما. السعودية تحمل حزب الله وحماس المسؤولية عن الأزمة في هالمنطقة، هذا قبل 20 عاما. أيضا عنوان اقتصادي آخر: ارتفاع أرباح مجموعة البنك العربي، هذا قبل 20 عاما. والدعوة إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، هذه دعوات من جهات عديدة. هذه عناوين يعني قبل 20 عاما، وكأنه التاريخ يعيد نفسه. لفت أيضا بالأذن لجريدة القدس كان جامعة النجاح تنشر القائمة الأولى للطلبة المقبولين للعام 2006، هذا قبل 20 عاما. وإن شاء الله بعد أيام قليلة ستكون نتائج التوجيهي، وأيضا ستعلن نتائج شبيهة بما كان قبل 20 عاما في قبول الطلاب. إذن هذا يعني الملف نذكره دوما بشكل سريع جدا حتى نقارن عناوين وأوضاعنا السياسية اليوم وقبل 20 عاما، وأحيانا نرى تطابق بالعناوين وحتى بالنصوص، وكأنه التاريخ يعيد نفسه قبل 20 عاما، أو أحيانا قبل 30 وقبل 40 عاما. أعان الله شعبنا ومتنا على ظروفنا السياسية الصعبة.

0: والآن مع ملفنا السياسي الذي دوما حاضرا عبر أثير إذاعة حياة اف ام، وهو قراءة في واقعنا السياسي الراهن إلى أين تتجه الأمور، خاصة في ظل تطورات جديدة تتعلق بحل الكنيسة الإسرائيلي واعتبار حكومة نتنياهو حكومة تسيير أعمال. معنا في هذا اللقاء الأستاذ عبدالله كبهة الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبدالله صباح الخير.
1: صباح النور أبو عمر، تحياتنا لك.
0: أستاذ عبدالله، يعني تتابع معنا كما يتابع كل المحللين والقارئين والمطلعين على أن الظروف الآن متداخلة بعضها البعض، الملف الإسرائيلي الداخلي الآن على المحك، إسرائيل على أبواب انتخابات حاسمة في أقل من 3 شهور، وأيضا الجانب الآخر الآن توتر واضح جدا بين طهران وأمريكا، تصعيد كبير، وصباح هذا اليوم قصف متبادل. الآن في هذا الأمر جدا نبدأ في ملف الإسرائيلي، هل تعتقد أن نتنياهو سيجمد الكثير من الممارسات على الأرض أم سيصعد في التعامل مع الحالة الفلسطينية سواء كان جانب سياسي أو الجانب الاستيطاني؟
1: نعم، يسعد صباحك دكتورنا أبو عمر وصباح جميع المستمعين الأعزاء. طبعا أمر مهم جدا أن نبدأ في السياسة الإسرائيلية الداخلية أولا، ومن ثم ننطلق إلى الإقليم والحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. بالنسبة لسياسة حكومة نتنياهو، يعني نقدر نقول ركزت سياسات حكومة نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية، يعني المكررة في 27 تشرين الأول 2026 كعادته، على محاولات تشمت بالسلطة وتأمين القاعدة الانتخابية له عبر تسريع التشريعات المثيرة للجدل، يعني وتقديم التنازلات للكتل اليمينية، يعني الائتلاف اليميني اللي تشكل معه الحكومة، وبنفس الوقت تكريس سياسة التصعيد العسكري والأمني في غزة والضفة ولبنان وإيران. يعني الموضوع العسكري والأمني يعني هو أساسي في هذه الحكومة. يعني نستطيع القول يعني بكل وضوح بأن أبرز محاور هذه السياسات، يعني سياسة حكومة نتنياهو بالذات الداخلية، يعني الاسترضاء الداخلي وتمرير قوانين الحريديم. يعني الحريديم هم اليهود المتدينين المطرفين، يعني دفعت الحكومة هذه بقوة لتمرير تشريعات تكرس إعفاء يعني اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، يعني وهو ما تعتبره الأحزاب اليمينية الدينية طبعا شرط لبقائها بالإئتلاف. يعني هم أخفروا عليه بشكل، ضغطوا باتجاه أن يكون هناك قانون التجريد اللي يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، يعني وتعليق ملاحقة المتهربين من الخدمة العسكرية، بالرغم أن كل التقارير تقول بأن أعداد المتدينين اليهود الذين يجب أن يخدموا في الخدمة العسكرية هم أكثر من 13 ألف سنويا، لا يذهب إلى العسكرية منهم إلا 10% إلى العسكرية، وهذا أدى إلى شرق حقيقي في المؤسسة السياسية الإسرائيلية بالكامل بين الأحزاب اليسار والوسط، ونصف المجتمع الإسرائيلي يرفض هذا التوجه. بنفس الوقت يعني مرر موضوع الذي طلبه منه الأحزاب الدينية ما كانت دراسة التوراة، يعني بتساعد بشكل واضح لدى الائتلاف اليميني لتمرير مشروع قانون ينص على أن دراسة التوراة تعتبر أساسية وقيمة أساسية ومساوية للخدمة العسكرية، مما أثار استهجان واستغراب وحنك باقي يعني الأحزاب الإسرائيلية الأخرى. بنفس الوقت يعني نتنياهو يعني يفصل القوانين كما يريد وكما يحلو له هو ائتلافه، أيضا كلف صلاحيات المستشارة القانونية، يعني لذلك لأنها تتعارض مع سياسات نتنياهو وائتلافه اليميني، كلف الصلاحيات المطلقة الصلاحيات لها. يعني هذا الأمر كله أدى إلى أنه وبشكل واضح أن سياسة نتنياهو تحديدا هي البصمة الأساسية في منح الحكومة الدائم منذ 4 سنوات بالكامل، وهذه المرة تقريبا الوحيدة من فترة طويلة التي تؤدي الحكومة مهمتها ب4 سنوات كاملة بدون ما يكون هناك انتخابات مبكرة.
0: طيب استاذ عبد الله، يعني البعض يرى انه البعض يرى استاذ عبد الله انه الفلسطينيين يعني متفائلين انه ممكن هذه الانتخابات تزيح نتنياهو، هل هذا التفاؤل مبرر؟
1: طبعا مبرر جدا، لان استطلاع الراي في اسرائيل هذا بشكل واضح، هذه الصحف تنشر في الصحف يوميا استطلاعات الراي، بان احتمال ان يكون حزب يسار وائتلافه الوسط اللي بقياده غادي ايزنكوت رئيس الاركان السابق ان يكون هناك تفوق له في الانتخابات، انه اكثر من 62 نائب يحصل طالما ائتلافه، وهذا مما يثير اليمين المتطرف، ويعني هم يعملوا بقوة على الأرض من أجل أن يثيروا ناخبيهم إلى التصويت لهذا اليمين. يعني نعم، يعني محكين جدا، حتى أن أيزنكوت بصريح العبارة قال قبل يومين تحديدا، قال يعني نتنياهو واليمين المتطرف يخوفوننا، يخوفون الجمهور الداخل الإسرائيلي بأن احتمال أن يكون هناك يعني تحالف مع الأصوات العربية في الكنيست في المرحلة القادمة لنا، ويقول نحن لا نخاف، ممكن جدا أن نأتلف مع الأصوات العربية من أجل إزاحة نتنياهو، وهذا يحق لنا لأنهم أعضاء كنيست القانون. يعني هذا الأمر كثير مهم بالنسبة لنا كفلسطينيين، يعني تمام نعلم يعني علم اليقين بأن هذا اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو طبيعي، وقطبي الرحى عنده سموتريتش وزير ماليته ومسؤول عن كل المستوطنات التي كنت في الضفة الغربية في المرحلة الماضية وما زال، وبن جفير هم اللي يعني موضوع المقاصد الفلسطينية من سنوات طويلة، هم يعني موجودة ولا يحولوها إلى الجانب الفلسطيني، مما أثار كثير من الأوضاع أو يعني خلق أوضاع اقتصادية صعبة للفلسطينيين، للسلطة الوطنية الفلسطينية، وطبعا من حق الفلسطينيين أن يتفائلوا في أن يكون هناك تحالف ضد نتنياهو وإصلاحه.
0: طيب استاذ عبد الله، الان لو جينا على الفتره الانتقاليه، هل هناك تخوف ان يكون هناك استفحال للاستيطان وفرصه لبن غفير سموتش ان ينفذوا كل خطاتهم خلال الاشهر هذه الانتقاليه؟
1: يعني بهذا الموضوع تحديدا باعتقادي سوف لن يتغير شيء على الارض، انما في الامور الاستراتيجيه المهمه جدا موضوع القرارات، اما القرارات اليوميه باعتقادي ستتم وستكون يعني هو محور نشاط المستوطنين، لأن حكومة تصريف الأعمال التي موجود فيها نتنياهو وبن غفير وسموتش كما قلنا، يعني هم دعموا سياسة الاستيلاء على الأراضي من قبل المستوطنين، وغض النظر يعني من قبل الجيش على كل الأعمال التخريبية التي يقومون بها ضد الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي وقطع الأشجار وحتى ملاحقة المواطنين الفلسطينيين في القرى والأرياف الفلسطينية، وهذا سوف لن يتغير، ربما تحد من وسيلته إلى حد ما، لكن حقيقة وواقعا على الأرض هم مستمرين حتى الانتخابات القادمة، لأن كل الأمور جهزها نتنياهو وبن غفير من أجل الضغط على الفلسطينيين وعلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. نعم، وبالإضافة إلى وضع قطاع غزة العسكري والأمني، نحن نرى وكأنه يعني القتل اليومي حتى الأمس في تشييع جنازة أحد المناضلين، وكانت هناك هجمة على المشيعين وكثير استشهد منهم، ونحن نقول ويوميا يستشهد في قطاع غزة الكثير أعداد كثيرة منذ يعني بدء وقت إطلاق النار حتى الآن، يعني وكأنها في حرب مستمرة وكأنها ما في وقت إطلاق النار في غزة، بالإضافة كما كنا في الضفة الغربية، ويعني المزيد من البعد الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي من قبل المستوطنين ومدعومة من الجيش الاحتلال، وبنفس الوقت المزيد من بوابات يعني العسكرية والحواجز العسكرية في كل أنحاء الوطن، مما يربك المشهد الفلسطيني والمواطن الفلسطيني على الأرض الفلسطينية.
0: قراءة دقيقة من الكاتب والمحلل السياسي أستاذ عبد الله كبهة، شاكرين لك هذه الاستضافة عبر أثير إذاعتنا، شكرا لك.
1: حياك الله بابا.

قبل الانتقال إلى ملفنا الثاني، نذكر بالحدث الميداني وارتقاء الشهيد فادي النعسان من سكان بلدة المغير تقريبا شمال شرق رام الله في المنطقة الواقعة بالقرب من قرية دومة جنوب نابلس، القريتين متجاورات. طبعا هو ارتقى شهيدا متأثرا بجراحة التي أصيب بها قبل أيام خلال مواجهات من الاحتلال. أيضا كان هناك اقتحامات فجر هذا اليوم في بيتا، في ميثلون، في تقوع، في دير الخصون، بالفارعة، في طرقوميا، كان هناك معتقل طارق غريب، وأيضا كان هناك مناوشات الليلة الماضية في بيت فريك ومنطقة أودلا وبيتا ومنطقة أيضا دير شرف، اعتداءات من قبل المستوطنين، ناهيك أيضا عن اعتداءات أخرى في مناطق بالخليل وبالأغوار وأعمال استفزازية من قبل المستوطنين. هذه تقريبا كانت يعني أبرز التطورات الميدانية اللي ذكرناها في بداية هذه النشرة.

0: والآن إلى ملفنا الثاني، وهو لا يقل أهمية عن الملف السياسي، هو موضوع داخلي اجتماعي بالدرجة الأولى، ولكن له أبعاد وطنية وسياسية مختلفة. معنا للوقوف على هذا الملف هذا الموضوع زميلنا جميل ثابت الراصد لصفقات التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، وهناك يعني ملف هو بيطرحه له علاقة بأسماء وهمية، حسابات وهمية على السوشيال ميديا تقوم بعمليات استفزاز وعمليات يعني تحرش إلى آخره بطريقة معينة. للوقوف على هذه الظاهرة وكيف مواجهتها، أستاذ جميل صباح الخير.
1: صباح الخير دكتور، صباح الخير لكافة المستمعين الكرام.
0: قد يقول البعض أن هذه المواضيع كانت قديمة وجديدة ومتجددة، ولكن ما هي خطورة في الوقت الحالي مع وجود جيل ناشئ جديد يتابع السوشيال ميديا بشكل كبير، يقضي ساعات طويلة أمام الإنترنت؟ ما هي خطورة ما تطرحه أنت أن هناك الآن حسابات وهمية تقوم باستدراج الفتيات والنساء ووضع كمائن إن صح التعبير على هذه المنصات؟ كيف يمكن أن وصف طبيعة هذه الظاهرة وما هي خطورتها؟
1: نعم دكتور، يعني الموضوع هو البعض يعتقد بأنه موضوع بيكون سهل، لكن هو موضوع خطير جدا. الموضوع مش سهل مثل ما بيعتقد البعض، لكن هو خلينا نحكي كالتالي. إحنا عارفين أنه إحنا عايشين يعني حاليا في أوضاع اقتصادية صعبة، في أوضاع بطالة، عاطلين عن العمل، يعني كثير ناس عاطلين عن العمل بطريقة كثيرة اللي كانوا يشتغلوا زمان، وإشي صارت الأمور هلأ كثير يعني بنسميها بين قوسين اللي هي الملل الاجتماعي، ما بعرف شو بعمل الشاب. خلينا نحكي عن احنا ما بنحكي عن عن عن مراهقين كمان، لا بنحكي فيه ناس كبيرة يعني بلغت الأربعين وخمسة وأربعين سنة صارت تعمل هاي الأمور. خلينا نحكي بشكل مبسط عشان توصل للمستمع الكريم، وحنا نتمنى كل بيت، كل رب أسرة وكل ربة أسرة أنهم يسمعوا هاي الحلقة أو هذا الجزء من البرنامج حول هذا الموضوع، لأنه فعلا إذا دخل هذا الموضوع لداخل البيت وبعيد عن رقابة الأهل، إحنا ما بنحكي عدم ثقة لا سمح الله بين الأم والأب وكمان أولادهم أو بناتهم تحديدا، لا هو رقابة منيحة وعملية اللي هو خوف إنهم أولادهم يوقعوا لا سمح الله في المحظور، وهي طبعا من منظورة يعني أسرية وعائلية. في طبيعة الحال دكتور، في اليوم أصبح البعض منهم يقوموا بإنشاء حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا كما نخوض في الموضوع دكتور، اليوم إدارة ميتا أو شركة الفيسبوك ميتا أصبحت تأخذ اللي هي الحسابات الوهمية بإغلاقها على محمل الجد. يعني اسم وهمي، خلينا نحكي اسم، خلينا نحكي الورد الحمراء مثال، احنا بنحكي في طبيعة الحال بقدر الفيسبوك يسكره بسهولة. يعني بتعمل انت ثلاث بلاغات من عدة حسابات مختلفة، هذا الحساب وهمي غير حقيقي على أرض الواقع، فالخوارزمية الخاصة بإدارة الفيسبوك بتأخذ بلاغاتك على محمل الجد، بيعطوا انذار واحد لصاحب هذا الحساب انه عرف عن هويتك او ابعت صورة هويتك، خلفية تكون بيضاء او زرقاء، ابعت صورة هويتك او جواز سفر محلي خليهم يتعرفوا عليك، وبعدها سمي اسمك بالحياة العامة اللي هو اسمك الحقيقي وليس الوهمي. بعد مرور 24 ساعة ما عرفش عليه بتم إغلاقه بشكل كامل عن مفتاح الفيسبوك، وبيضربوا له الرقم الخاص اللي عمل عليه الفيسبوك، يعني رقمك بنضرب ما بصير تعمل عليه نهائي على الفيسبوك. هاي خوارزمية طبعا كثير حلوة للناس وبتحمي كثير اللي هو أشخاص بتعاملوا عن طريق اللي هو الحسابات الوهمية.
0: جميل، يعني هل هذا الاسم وهمي دوما يستهدف الإناث ولا ممكن يستهدف أيضا الذكور؟
1: ما فهمتش السؤال دكتور.
0: يعني هل هذه الأسماء الوهمية تستهدف دوما النساء أو الفتيات ولا هو ممكن يشمل أيضا الذكور والإناث؟
1: هلا دكتور، هو بيشمل الجهتين يعني. في احنا بنحكي عن انه كل احترام للمؤسسه الامنيه اللي عملت في الفتره الاخيره على القاء القبض على طبعا ناس بتزوا سواء ذكور او فتيات، واعلنت عنها عبر مواقعها الرسميه. طبعا كل احترام لهم وعملهم الدؤوب اللي دائما يعني بشكل مستمر هم بتابعوا الامور هاي. بس خلينا ننبه دكتور لشغله، انه اليوم كثره الحسابات الوهميه مثل ما حكيت تقدر تسكر اي حساب وهمي اليوم بشكل سهل جدا، مش زي اول. زي اول كان صعب انك تسكره، اليوم سهل جدا انك بتعمل ثلاث بلاغات من ثلاث حسابات مختلفه مش نفس حسابك، ثلاث لاسم وهمي، فبنطوع انذار واحد انه في حال انت ما بدك تقدم اسمك الحقيقي حسب هويتك وتاريخ ميلادك ورقم جوالك، انت حسابك هذا بيطير عن اللي هو مفتاح البحث في اداره الفيسبوك، وبيقدروا يغلقوه بشكل يعني نهائي عن مفتاح البحث على فيسبوك. لازم يكون اسمك الحقيقي على الفيسبوك، يكون رقم جوالك ويكون اسمك اللي بتتعامل فيه بالحياة العامية وصورة هويتك أو صورة جواز سفر موجودة عند إدارة الفيسبوك، عشان إذا حاولوا يسكروا إنك تتعرف عليه بس من خلال الهوية، ويلحقوك عن طريق جهات أمنية في حال أنت عملت إشي غلط عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا طبعا منظور كثير حلو يعني عملته إدارة ميتا لحماية الناس زي التليجرام، عفوا زي الواتساب تحديدا، صار التقنية هاي عالية.
0: شو نصيحتك للجيل الناشئ وللأهالي؟ شو نصيحتك؟
1: نعم، النصيحة كالتالي دكتور، إنه ما تتعاملوش يعني نهائيا، وخصوصا في بيعملوا حسابات وهمية بيكون مجهول الهوية، بيكون مضلل، بيكون هذا بنزل لك إعلان إنه مطلوب فتيات للعمل براتب عالي. طبعا أنت ركز لي على كلمة راتب عالي وراتب يعني ثمين، طب إيش فيه؟ هون في نقطة تساؤل، هذا اللي بنزل إعلان. فبعض الفتيات للأسف الشديد بروح ورا المجهول، بدهم يشتغل الله يا رب إنه يرزق الجميع، بس لكن بتروح ورا المجهول، بتصير تبعت له أو أنا بدي أشتغل، اسمك، عمرك، ابعتي لي صورة أشوفك إذا بتناسب أو بتناسبيش. طبعا هو بتم استدراجها بالطريقة هاي، ابعتي لنا رقم جوالك. هلا هون توقع في المحظور، البنت بعثت رقم، طب حساب وهمي، أنت كيف تتعاملي معه؟ الحساب مش واضح، ما في عليه أي شيء، الحساب هذا إعلاني مجهول مش حقيقي، لأنه الإشي المبهم في وراء أخطاء شائعة، فبستلمها على الرقم بصير خلص وقعت هي في المحظور. في البعض منهم حكولهم بالرسائل عندهم إنه وين لما سألهم وين مكاتبكم أنتم الرسمية، حكولها إحنا بندلك بعدين نتواصل معك، فبتتفاجأ هي إنهم طلبوا مواعيد في حدائق عامة في مناطق عامة، هذا الإشي خطأ. طبعا هون البنات انصدموا إنه إيش في مناطق عامة نقعد في حدائق، إنه لقاء عمل، هون صار في مشكلة. هلا في طبيعة الحال دكتور، إحنا نصائحنا للعائلات، للأم، للأب، تلتهوش عن أولادكم، والبنات كمان، إحنا الصبايا يعني ديروا بالكم ما تتعاملوا على مواقع التواصل الاجتماعي أي حدا مجهول الهوية أو إعلان مبهم ما في أي معلومات حقيقية تكون، احذروا من التعامل معه. هذا أهم نصيحة، ديروا بالكم، لأنه أنت لما توقع في المحظور بتيجي بعدها أنت بتصير تعيط وتحكي والله أنا شو عملت في حالي. طب وأنت نفسك يعني ربنا أوجد لك عقل، استخدمه
0: ان شاء الله. يكون هذا التحذير يعني ناقوس خطر، حذر واحتياط للاهالي وللابناء، بنات وشباب، انه يحتاطوا من اي حساب وهمي، سواء كان في عروض عمل ولا في اعمال ترفيه او حتى مسابقات. احنا شاكرين لك استاذ جبريل يعني هذه الاضاءه لتحذير الناس ووعي توعيتهم في هذا المضمار. ونحن نعرف انه الحمد لله يعني في الشرطه دائره الجرائم الالكترونيه نشطه في هذا المجال وتلاحق كل النصابين وايضا المستهترين بحياه الناس، وان شاء الله يكون دوما هذه الومضه هي مفيده لصالح الناس. شكرا لك استاذ جبريل. شكرا لك.
1: يسعد صباحك يا دكتور.

طبعا وردنا من مديرية صحة نابلس إلى مرجعي المؤسسة الطبية فحص النظر للسواقة، ستكون هذا الأسبوع على النحو التالي: يوم الاثنين 26/7 تجاري لأول مرة، تجديد لكبار السن، تكبير لفئات الرخصة، ويوم الخميس اللي هو بده يكون 23/7 سيكون خصوصي لأول مرة، تراكتور ودراجة أقل من 500. هذا بالنسبة لفحص النظر. أما هناك أيضا جدول لدوام طيلة الأيام الأسبوع حسب عيادة طبعا مبنى بلاطة، مبنى المخفية، العيادة الوسطى والعيادة الغربية وعيادة رأس العين والعيادة المركزية. طبعا في جدول لهذه الأيام والتخصصات بتشاهدوها على صفحات إذاعة حياة FM ومنصاتها الرقمية.

0: وكم لنا في بداية هذا أسبوع جديد، المواطنين بيحبوا يعرفوا شو الآن أجواء الأسعار في الخضروات والفواكه. ومعنا سيد أبو حامد أبو ثابت، رئيس لجنة التجار سوق نابلس المركزي سوق الخضار. أبو حامد صباح الخير.
1: صباح النور. صباح الدكتور.
0: احنا بنحب دائما نطمن الناس انه الاسعار في متناول اليد.
1: لا لا صار الحمد لله متناول اليد الجميع، يعني فيش الا تحرك سوق خيار وصل لخيار 40 هكتار في شكل صندوق، يعني اذا تكون بالتركيز من 4 ل 5 شكل، والخيار البلدي كذلك الامر من 4 ل 5 شكل. الخيار البلدي البندوره مثل ما هي انظف بندوره، انا اكيد أول أوعيد إكرام
0: فليق الأهمية عن الملف
1: الكرتوني، يعني بطلع كيلو بشكلين شكل نص بس بضاعة، يعني نحب
0: نعم.
1: وبيب 10 وبيب 7 وبيب 8 اللي للطبيخ اللي مكان يطبخ بندورة، لأنه في ناس كثير اليوم داير على مشان تطبخ بندورة، هاي بتاخذها 7-8 شكل كرتوني، ففي ركاب كثير يعني يسألوا عنها. الفاصولات تقريبا مثل ما هي 4 شكل، نضيف 4.5 الكوسائي، يعني سوق تحسن برضه كذلك من 4 ل 5 شكل، الفكوس كذلك من 3 و4 شكل، البيت الجام مثل ما هو شكل.

0: محمد، بدي اسالك عن موضوع بنلاحظه احنا بالاسواق، انه في كثير منتجات تعتبر زراعه استوائيه، لكن يبدو الان اشتهرت بالضفه الغربيه وصارت موجوده حتى على البسطات. بتكلم حتى هذه كنا نشوفها دوما بالهند وماليزيا وغيرها. هل هذا يعني انتم كسوق خضار يعني بديتوا تجيبوها من محافظات معينه؟
1: بس ليش هاي؟
0: نعم.
1: بس ليش؟ كل نوعيه.
0: في نوعيات تزرع الان بقلقيليه في مناطق جيوس اصبحت الان
1: هذه في انا بوكادو يعني زرعت قلقيله وفي المناطق هذيك زرعت بطول كذا منطقه الكويكي زرعوا عده اشياء.
0: نعم.
1: يعني زرعوا هاي المنتجات الاسيويه فزرعوا ان شاء الله بتنجح وبتصير نتامل من الله.
0: يعني عفوا يعني صارت كميتها يعني كمية جيدة تيجي على الحسبة تباع توزع على المدن؟
1: مش كثير والله يا دكتور. مش كثير
0: بس هي كانت بدايات جيدة انه نجحت في بعض المدن
1: وأصبحت. نعم صحيح. يعني بداية طيبة. حتى التين اليوم كل يوم يعني هم بزيد شوي.
0: طيب ابو محمد احد المواطنين بيسألنا ليش تفضل يا محمد تفضل.
1: بقول لك تينات من 7 ل 8 6 7 8 يعني بتكون الامور الحمد لله كويسه وماشي الامور والوضع سليم والوضع ان شاء الله ربنا يعني بيزيد هالخيرات على الناس وربنا ان شاء الله اللي بيكثر الخير على الناس
0: ان شاء الله. بدي اسال سؤال اخير من مواطن بسال ليش سعر الموز الان مرتفع جدا له شهرين من بعد العيد اقل شيء بيكون 7 شيكل السعر بال على البسطات.
1: شوف في الموز ما فيش عندنا انتاج. مش انتاج الا في الداخل وحتى ما في توظيف المبيعه. اما في موز قلت لك يعني في ب4 في السوق عندنا في ب5 في ب5 والتاجر بيشتري بده يربح له كيس يعني على كل شيكل شيكل بين ظروفه بين اجار عرباي بين تعب يعني
0: إن شاء الله يكون مزارعنا بخير وأيضا مواطننا المستهلك بخير. شكرا لك عم محمد. شكرا.
1: الله يرضى عنك.

0: وأيضا ملفنا المعروف كل يوم سبت، وهو لقاء مع مبادرة يلا نابلس تحضيرا لبداية أسبوع، وأيضا ترتيبات لاستقبال الحافلات من داخل الخط الأخضر والمدن الأخرى. ومعنا اليوم أيمن المصري، أحد منسقي ومؤسسي مبادرة يلا نابلس. أستاذ أيمن صباح الخير.
1: أهلا أيمن، صباح الخير إليك
0: دوما. في بداية كل أسبوع بيسألون الناس كم باص جاي اليوم على نابلس، فصار كأنه سؤال يعني ترند.
1: صحيح، هو السؤال يعني خلينا المعتمد صار. بتعرف يعني أغلب المنشآت التجارية والمحلات بتحب تعرف على أساس يعني تهيئ نفسيتها لموضوع حركة تجارية في البلد، فإن شاء الله اليوم

0: يوم السبت بيكون في عنا تقريبا ما يقارب 18 باص، والعدد قابل للزيادة بسبب يعني بعض المناطق اللي بيبعتوا باصات وبكونوش بلغين موظفي أو طاقم المبادرة في عدد الباصات اللي راح يجي. والحمد لله رب العالمين حتى يوم الأحد كمان في مجموعة من الباصات، وخلال أسبوع بضل في نشاط تجاري دائم في مدينة نابلس. والحمد لله يعني
1: في فواكه. ومعنا سيد أبو حامد أبو
0: الوضع اللي إحنا يعني بنقيمه دائما في مدينة نابلس، إنه أنا لسه دائما هي بالصدارة في موضوع عدد المتسوقين وزيادة النشاط الاقتصادي فيها. فبفضل الله عم نشتغل بطريقة تكاملية مع الجميع من أجل تحقيق النتائج الجيدة بإذن الله. دكتور
1: طيب أستاذ أيمن، لاحظنا الأسبوع الماضي والأسبوع اللي قبله إنه يوم الأحد عدد الحافلات أجى تقريبا ضعف يوم السبت، شو تفسيرك لهيك؟
0: صحيح دكتور. شوف هلا العطلة الصيفية المتواجدة في جميع المناطق حتى في مناطق الداخل، فبتلاقي بعض المناطق يعني من باب تغيير الوضع تعتمد اشتغال في السبت. تمام، فبيكون في عندهم تغيير في بعض نمط الحياة في أكثر من شغلة. إضافة لذلك كمان في عندنا مناطق كثير عم بيجوا على المرافق السياحية في نابلس. يعني دكتورنا في الأسبوع الماضي كان في جروب سياحي بطريقة غريبة، في ثلاث أديان كان هذا الجروب، كان موجود فيه طبعا المسلمين من الأهل بالداخل إضافة كمان المسيحية والدروز، اجتمعوا في رحلة واحدة وإجوا على مدينة نابلس بطريقة يعني كانت أول مرة إحنا يعني بتحصل معنا. فزاروا طبعا بئر يعقوب وزاروا المناطق الدينية والأثرية والسياحية وتزوروا البلد القديمة، وكان في ترحيب مرتب لإلهم. فبتلاحظ إنه كمان موضوع الاهتمام في مدينة نابلس من قبل الزائرين والمتسوقين مش بس في موضوع التسوق، صار في موضوع كمان السياحة، صار في موضوع التجول في البلد القديمة، صار في عندك كمان توزيع للزائرين بطريقة إن شاء الله إنه الكل يستفيد منها والكل يكون فيه له أثر طيب بإذن الله.
1: طيب سؤال المهم جدا، وهذا كلام نحكي إحنا دائما بصراحة، دوما في إشكاليات أو ملاحظات للناس ولكم على موضوع بعض الظواهر السلبية اللي بترافق تحضيراتكم لمبادرة نابلس، هو موضوع التسول. والموضوع الآن تحول رأي عام بصراحة، ما في يوم تنزل أي منصة عالمية على الميدان إلا الكل بيطرح موضوع مواجهة ظاهرة التسول. هل في الآن تصور عندكم حقيقي ضاغط من أجل إنهاء هذه الظاهرة؟
0: أكيد دكتور. شوف يعني حتى أنتوا الإعلاميين، حتى أنتوا موجهينك التحية دكتور، يعني أنت بارح نقلت لشغلة كتير مهمة، إنه كمان خطباء المساجد كان في إلك مقطع، خطباء المساجد بدعوا لموضوع تقنين وإيقاف ومحاربة ظاهرة التسول. الكل صار يعرف إنه هاي الظاهرة عم تنتشر بشكل سيء، عم بتكون سلبية مش بس الزائر، إلنا إحنا كمان أهل البلد. يعني إحنا بصراحة لما نشوف عادين شباب في في في في بداية حياتهم، بدل ما يروح الواحد يتوجه لصنعة لمهنة لإشي يفيد فيه المجتمع، لا صار يتوجه للتسول. فهاي الظاهرة بدها جهود صارت كتير كبيرة والكل عم بلاحظها. إحنا كمان بسبب كمان الشكاوي الكبيرة اللي بتوصل منهم، يعني ما ضل شيء نعمله، يعني توجهنا كثير من المؤسسات والمسؤولين هذا الموضوع، والحمد لله راعين في تجاوب دكتور وفي نتائج منيحة.
1: إن شاء الله.
0: يعني يوم الخميس الحراسة والتفتيش عند أخونا أمجد عيران أبو ماهر، طلعنا عنده وكان يحضر جميع المتسولين ويكتبهم تعهدات ويحاول يعني ينهي هاي الظاهرة. حتى حكى لهم إذا بدكم خلينا نقول مناطق للعربيات في المجمع اللي هو عامل الخضرة نعطيكم، بس يعني وقفوا تسول. فمشكلة ظاهرة التسول عم بتزيد وبحاجة لعلاج كامل والمحاربة من جميع الفئات المجتمع السعودي.
1: طيب الآن نجي لموضوع تطبيق العنابس الآن أصبح الآن فاعل على أرض الواقع، اليوم سيتم ترويجه حتى بين المواطنين الداخل؟
0: أكيد دكتور. تطبيق الغرفة التجارية، تطبيق العنابلس، هو بالدرجة الأولى والفكرة الأساسية منه أول شيء اللي هي تطبيق مدينة نابلس بشكل كامل متكامل. طبعا التطبيق في مراحل الأولى، بنقدر نحكي المرحلة الأولى اللي هي تسجيل المنشآت التجارية داخل التطبيق. وبفضل الله كان في نجاحات عظيمة من بداية انطلاق التطبيق، وصل عدد المنشآت المسجلة حتى الآن داخل التطبيق تقريبا 1200 وأظن 88 منشأة في جميع المناطق. هلا اهم شيء توثيق كمان المنشآت والتاكد من خلينا نقول المعلومات تاعتها. واليوم ان شاء الله راح نبلش نسوق التطبيق لجميع الزائرين اللي جايين على مدينه نابلس. يعني راح اليوم نشاهد شغله حلوه جدا، حتى الزائر كمان يقدر انه يتعرف على جميع المناطق. أثناء قدومه لمدينة نابلس راح يكون في فريق خاص في التطبيق، طبعا بحالة قدومه ياخذ الكيو ار تاع التطبيق وينزله على جواله، ويقدر هو وهو في في في في مدينة نابلس يختار المناطق والمحلات والمتاجر اللي بيقدر يزورها. حتى احنا كمان في المدار في مبادره نابلس راح يكون في هذا التطبيق تسهيل لنا، يعني كثير اسئله بتيجينا، كثير ناس بتروح على مناطق معينه بتصير خلاص عن طريق التطبيق، عن طريق البحث هو عباره عن دليل تجاري، فبيقدر عن طريق البحث يوصل اي تخصص او اي قطاع او اي مكان بده اياه بطريقه كثير حلوه، لانه التطبيق كمان في خاصيه الخريطه الداخليه وفي الارتباط في صفحات تجاريه من فيسبوك انستغرام واكثر من شغله. فتطبيق الغرفه التجاريه اللي احنا مش الغرفه التجاريه اللي هي طبعا المظله الكبرى للمبادره، على هذا التطبيق وعلى الجهود المشتركه اللي تمت لاطلاقه وانجاحه باذن الله، لانه هي كانت بالفعل جهود مشتركه من الاساس بسبب الفكره اللي طلعت بسبب احتكاكنا مع الزائرين، واحنا بحاجه للتطبيق وجبنا المبرمجين في الغرفه التجاريه مشكوره، هي ما يعني دائما هي الغطاء اللوجستي والمالي والشريك الاساسي للمبادره وتنفيذ جميع الافكار باذن الله.
1: مزيد من النجاح والتقدم لمبادره نابلس وكل الشركاء الفعالين في هذا الميدان، واحنا ايضا كاعلام دوما شركاء في هذا المجال، يعني ونعتبر ذلك رساله دوما نتابعها، وبالتالي يعني دوما نثمن جهودكم بهذا المجال. شاكرين لك استاذ ايمن المصري احد منسقي ومؤسسي مبادره يلا على نابلس.
0: تحيه دكتور، شكرا للاعلام، شكرا لكم، بفضلكم يعني نحقق النجاحات الدائمه ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله. دعونا نستمع لمقتطفات من خطبة الجمعة يوم أمس في مسجد فتوح. الشيخ فراس صالح تطرق بالأمس خلال الخطبة الثانية لظاهرتين سلبية، ظاهرة التسول وظاهرة أيضا الدراجات العشوائية.
2: الذي أحب أن أقولهما، يا سعادة مدير عام الشرطة، يجب علينا أن نتعاون على إنهاء ظاهرة المطورات وإزعاج المطورات والطرقات. يجب علينا كل واحد في بيته آمن مطمئن صوت هالمطور. طب ليش هذا الإزعاج؟ يجب علينا جميعا أن نتعاون. أمر الآخر إخواني الكرام، قضية تسول الأطفال، وأنا بحكي من معلومة يعني حتى تفهم الموضوع، لما يكون طفل 7 سنوات يا أخوان، وهذا يجب على الأخ الحبيب الدكتور أحمد الفقير النائب العام لدولة فلسطين أن يصدر التعليمات الصارمة لهؤلاء. طفل عمره 7 سنوات يجي على واحد قلت له يا بتشتري مني، انا واضح بالكلام، يا بتشتري مني يا بكسر لك سياطة. شو هذا الكلام؟ يجب مدينة نابلس ان لا يبقى فيها انسان صغير متسول. هذه التوعية يجب ان تكون بين الاباء والامهات والمجتمع، يجب ان تكون هناك حملة منظمة في مدينة نابلس تمنع تسول الأطفال، أو إيش؟ إن الأطفال عمره 7 سنوات يجي مدينة محارم على باب السيارة، تعال اشتري مني من شان الله وأبوك قاعد في البيت. هذا لا يمكن السماح به، ولا يمكن علي عاقل أن يقبل به. يجب علينا أن نمنع هذه الظاهرة بجهودكم وجهود المؤسسات وجهود كل الخيرين. هذا الطفل يجب أن يكون ليس في هذا المكان، يجب أن يكون معززاً مكرماً يلعب ويفرح ويحفظ القرآن، لا أن يكون في الشوارع. فيجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى.
1: إذن هذه دعوة ورأي عام، يجب على كل أصحاب العلاقة يعني يستثمروا هذه الدعوات بوسائل الإعلام، بخطب المسجد، في موضوع مواجهة هذه الظاهرة، وهذا باعتقادي رسالة للمستوى الأمني وخاصة الشرطة اللي بتلعب دور كبير جدا في هذا المضمار وتعمل ليل نهار، ونحن نشاهد أفراد الشرطة في مراكز المدينة وشوارع الرئيسية وهم يلاحقون هذه الفئة، وأيضا شرطة الحراسة التابعة لبلدية نابلس. كل الشكر والتقدير لهذه الفئات، وإن شاء الله نعمل معا لوقف هذه الظاهرة. والآن إلى ملف آخر يتعلق في موضوع المدارس الخاصة ورياض الأطفال. كان ليلا بيان من الأستاذ نادي الفقيه نقيب أصحاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة في محافظة نابلس، موضوع الأقساط وموضوع التقسيطها وموضوع الرسوم، للوقوف على يعني هذه التعليمات قد تكون ليست جديدة كثيرة، ولكن هذا يعني من ضمن الأمور اللي بترتب بدء التحضيرات لبدء عام دراسي جديد. أستاذ نادي، صباح الخير.
0: صباح تحية دكتورنا العزيز.
1: يبدو هذه الترتيبات يعني هي الهدف منها إنهاء أي إشكاليات قادمة.
0: صحيح، صباح الخير كمان مرة دكتور إلى كل السادة المشاهدين والمستمعين. إحنا والله بتعرف خلال الأعوام الماضية وخاصة العام الماضي بعض الظروف الراهنة اللي صارت تقريبا حصلنا عدة أمور، ومع ذلك ظلت تتكرر كتير إشكاليات ما بين أولياء الأمور وزملائنا أصحاب المدارس والأطفال الخاصة. من ناحية الأقساط حصلنا أمورها، الزيادة بتكون بنسبة معينة معروفة، نسبة غلاء المعيشة، أو إذا كان في تنسيق مع التربية والتعليم في حالة تمت بعض الإضافات، بعض الأبنية، بعض الأمور اللي تستدعي ذلك.
1: أستاذنا قبل ما نبدأ، يعني في مؤشرات أنه ممكن يكون في غلاء بالأقساط هذا العام؟
0: لا، احنا مرتبطين في التعليمات الوارده من وزاره التربيه والتعليم، ممنوع ارتفاع او رفع الاقساط المدرسيه الا بالنسبه تتوافق مع تعليمات التربيه والتعليم وهي نسبه غلاء المعيشه، او اذا كان في بند معين سمح لنا في حاله كانت في عندك سبب يدعو الى ذلك شريطة اطلاع التربية والتعليم عليه. لكن احنا زي ما تواصلنا مع عدة محافظات وتواصل معنا الاعلام، كان في اشكالية كبيرة في احدى المحافظات، وبصراحة كانت رام الله محافظة رام الله، وحل تم حل الموضوع انه يمنع نهائيا الزيادة الا بالنسبة التي اقرتها نسبة بسيطة جدا جدا يعني لا تذكر خاصة في هذه الظروف. نوهنا كمان أمر آخر دكتورنا العزيز لموضوع آلية التسديد، يعني إذا كثير واجهتنا العام وبرضه بدناش تواجهنا السنة الحالية القادمة موضوع آلية التقسيط، يعني يجب الاتفاق مع إدارة المدرسة وأولياء الأمور على آلية التسديد، يعني لا يعقل أنه بالبداية يسجل مثلا بمبلغ معين بالآخر بعد أول يوم بالدوام يقول له بدي هون كاش أو وقت بشهر 8 عند التسجيل. آلية التسديد هاي ضرورية جدا جدا. وأمر آخر مهم كنت تطلع عليه دكتورنا العزيز اللي هو موضوع الوقت، يعني متفاجئ إحنا إنه في ناس الساعة بشكولي بيقولوا إنها الساعة 6 كانت الحافلات تيجي تأخذ الأطفال والطلاب، إحنا بظروف راهنة أمنية يعني كنت تطلع عليها، يعني كانت لغاية الساعة 6:30 7 وتواجد قوات الاحتلال فيها العديد من المناطق، فيعني احنا دائما قراراتنا بتطلع حوالي الساعة 6:15 6:30 بالتأجيل يعني قبل التحرك الباصات، فلما نتفاجئ انه في عدد من الحافلات تحركت والاطفال صاروا بالشوارع تقريبا منتظروا الباصات وقد يكون قوات الاحتلال واليات قريبة منهم هذا بشكل خطر، فاحنا اوصينا صراحة وبتمنى انه لا يتم البدء باصطحاب اي طفل او طالب قبل الساعة 6:30 بتكون الامور واضحه. وبرضه كمان يعني امر مهم انه قبل الساعه 6:30 6:15 والله صعب على اطفال يعني عمره 5 سنوات ولا 6 سنوات ولا 7 سنوات حتى كمان يكون ينتظر بالشارع فاحنا في امكانيه للبدائل انه اضافه حافلات ووزاره النقل والمواصلات بالتعاون معنا اذا لزم الامر انه نضيف حافله ولا حدتين لاي مدرسه وتستدعي ذلك الضروره ما راح يقصروا معنا، لكن نشوف مثلا تجينا الشكاوي ان الساعه 6 في حافلات تحركت وخاصه بايوات الشتاء بيكون الساعه 6 يا دوب خارجين من صلاه الفجر دكتور، وانت بتعرف هالحكي انه يكون الباصات بتتحرك بهذا الوقت، فأوصينا ويجب الالتزام بهذا الأمر ما بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة أو الروضة كمان.
1: بدي أرجع موضوع الرسوم حتى نكون صريحين أستاذ نائل، البعض بيقول انه اليوم ابني بيكون بالروضه بدفع رسوم زي اخته اللي بالجامعه. في منه الحكي هذا؟
0: صحيح في ربنا الله. والله شوف احنا بنشهده كله بنعرف هالحكي بجزء شاهدنا انه في اقساط فعلا مرتفعه، بس بالاخر لما احنا ناقشنا هذا الامر حتى بوجود التربيه والتعليم كمان، هلا في مصاريف، في مصاريف، في التزامات على المدارس او روضات الاطفال كمان بصراحه انه كثيره، لكن زي ما حكينا بالبداية الاتفاق شريعة المتعاقدين. هلأ إذا بلش صاحب الروضة أو المدرسة بقصة مثلا 5000 أو 6000 بده يرفع بالنسبة المعقولة اللي تتناسب مع تعليمات التربية والتعليم. هلأ هو بكون له إجراءه، له دراسة خاصة إنه أقل من 5 ما بقدر إن أبلش بقصتي للروضة. إجراءاته، مصاريفه، بناء كلف عنده إشي معين. ومع ذلك في بالمقابل في توصل الحكاية 2000 و2500 شيكل أقساط روضة. فيعني كل مؤسسة بصراحة عملت جدوى اقتصادية لها، قد يكون مرتفعة بصراحة، احنا بجوز نشوفها مرتفعة، لكن بجوز بقول لك أنا هيك بتوفي معي، هيك عندي مصاريف، هيك عندي الجدوى الاقتصادية كلفتني إني ما أتمكن أخذ أقل من هذا المبلغ. فبالآخر اطلع احنا زي ما بقولوا كل احنا بدناش نسمي حالنا مهنة، احنا رسالة تعليمية ورسالة سامية، ما بنقارنها بأي مهنة ثانية، مع انه كل احترام لأصحاب المهن، لكن صدقا بيجي بتلاقي اللي في بخمسة، في بثلاثة، في بسبعة، في بثمانية. يعني احنا مش زي ما حكينا كمان مرة مكان انه في عرض وطلب، هذا قديش بدفع، هذا قديش اقل، لكن صدقا بقول لك احنا بنقارن حاولنا نوحد الاقساط، لكن نعملها نظام الشرائح، لكن تعرف ظل الظروف الحاليه صدقا صعوبه نصل لمرحله معينه انه تكون اقساطنا موحده او نظام شرائح حسب المنطقه، حسب جوده التعليم، حسب البناء، حسب يعني الخدمات اللي موجوده في نفس البناء نفسه اللي هو مقر الروضه او المدرسه.
1: في عندكم تعليمات لموعد بدء موعد العام الدراسي الجديد؟
0: تقريبا يعني ان شاء الله راح يكون حسب ما علمنا ما لم يكون اي تغيير، لكن ما بين 25/8 ل 1/9 هيك تقريبا. بتوقع بكره راح تكون الصوره واضحه عندنا اكثر بخصوص صراحه اللي بداية العام الدراسي، إضافة لما يثار حاليا بخصوص المنهاج اللي نسأل الله أنه تستمر الوضع كما هو خاصة في ظل هاي الظروف. يعني عمال على صفحات التواصل الاجتماعي عمال نرصد كتير قرارات، بعرفش إذا هي منسوبة فعلا لوزارة التربية والتعليم أو لا، بخصوص المنهاج اللي عماله بصراحة يعني بده يحولوه نظام الكتروني، واحنا بنحاول خاصه بصراحه يكون الا ميزه معينه، بتعرف اذا ما كان ورقه وقلم وكتاب للمرحله الدنيا اللي هي الاول الرابع تاسيسيا نسميها، والله بيكون صعب، لكن نسعى جاهدين احنا في الخاصه انه يكون لنا وضع مميز بطبيعه بالتنسيق مع اخوتنا في وزاره التربيه والتعليم.
1: ان شاء الله مزيد من النجاح والتميز، وايضا يستقبل شعبنا بدء عام دراسي، وايضا نسجل نجاحات في الجامعات والمدارس، والتوجيه يكون ان شاء الله على الابواب. استاذنا الفقيه نقيب المدارس الخاصه ورياض الاطفال، شكرا لك. نحن نتكلم دوما عن قضايا عديدة في هذا المضمار، هذه قضايا مهمة جدا. طبعا في ملاحظة من متابعنا الكريم بيقول عن موضوع طلاب الأطفال اللي بيطلعوا مبكرا، خاصة في موضوع الكلاب الضالة اللي بتكون والمسعورة اللي بتكون على الشوارع. دوما احنا هذا القضية طرحناها دوما عبر أثيرنا في موضوع مواجهة هذه الظاهرة، وإن شاء الله يعني تكون في كل الظواهر تتم محاربتها قبل بدء العام الدراسي، سواء كان الكلاب الضالة، سواء كانت المتسولين، وهذا كله يعني بيمثل مجتمعنا المحلي بشكل كبير. شكرا لك يعني أحد متابعينا هذا المضمار. لكن احنا دوما نذكر الناس بانه احنا يوم كل يوم كل بدايه اسبوع بنطرح قضايا يعني على الاقل بتهم الناس بدايه هذا الاسبوع. طرحنا اليوم موضوع التسول، طرحنا موضوع مبادره العنابلس، طرحنا الملف السياسي، الملف الميداني. وقبل ما ننهي حضرتك هذا اليوم نستمع لما قاله الناطق باسم غرفه تجاره وصناعه نابلس حول ما هو قادم للمدينه من حركه اقتصاديه وتجاريه قادمه، ترتيبات، وخاصه نابلس ستشهد ان شاء الله في الايام المقبله الكثير من الاحداث الاقتصاديه الرائعه.
3: المعرض الحكيم وزي الشوف، اكيد الحكيم وزي الشوف مهم جدا. اول شيء المعارض التجاريه والصناعيه اللي بتتم في اي محافظه مهما كانت هي اهم وسيله من وسائل الدعايه والاعلان، لانه انت لما بتشارك صاحب مصنع في معرض مشهور ومهم بحضور كم هائل من الزائرين والمواطنين بتعرفوا على هاي المنتجات، لانه المعارض تتيح للصانع أن يعرض منتجاته بطريقة رائعة جدا ملفتة للانتباه، يستطيع الزائر أن يتعرف على هذه المنتجات، والأهم من ذلك كمان يستطيع صاحب المصنع أن يتعرف على ردة الفعل وأن يأخذ رأي المستهلك بالسلعة المصنعة وأن يحاول أن يطورها حسب رأي المستهلكين بحيث تصبح مناسبة لأذواق ورغبات المستهلكين. إحنا طبعا عملنا إكسبو واحد بفضل الله تعالى ولاقى نجاحا كبيرا، وحضروا أكثر من 500,000 زائر. إن شاء الله إكسبو 2 راح يكون بطريقة أفضل، وتجنبنا إذا كان في ملاحظات إن شاء الله أخذناها بعين الاعتبار، وطورنا هذا المعرض بحيث أن يكون معرض بمستوى دولي، وإن شاء الله القادم راح يثبت كلامي هذا، وراح يشوفوا الزائرين إنه إحنا في أمام معرض دولي بكل ما تعنيه الكلمة بكل التفاصيل الموجودة فيه. العبارة المشهورة، أنا بوعد الإخوة الزائرين باسم المجلس وباسم السيد سامح المصري أن يكون المعرض الحكيم وزي الشوف، أكيد الحكيم وزي الشوف.
1: إن شاء الله نابلس دوما تتميز بالكثير من الأحداث والفعاليات، وأيضا أن نعطي الصورة المشرقة لمدينتنا الغراء.

0: طبعا لمن يسأل عن أوضاع الحواجز، ما رصدناه من أوضاع الحواجز تقريبا كل الحواجز حول نابلس الأمور فيها سالكة، بس المربعة سالكة لكن أزمة وتفتيش. عورتها سالك، دير شرف سالك، عنبتها سالك، بزاريا سالك، برقة سالك، بيت ليد سالك، وأيضا قراوة سالك، جسر أودلة سالك، يتسهر سالك، مفترق جيد سالك، صرة سالك، بورين سالكة. إن شاء الله يكون اليوم الطرق ميسرة ونابلس تستقبل آلاف زوارها من الداخل وأيضا من مدن أخرى. في ختام هذه الجولة الصباحية كان معكم بالإعداد والتقديم أمينة بوردي، وفي الهندسة الإذاعية الزميل عبود سعد. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
0: الساعة الآن 8:00 صباحاً.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
4: ألو وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: التوقيت الآن هو السادسة مساء.
8: بابا؟
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه لعبة؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
10: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
0: حالة الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
10: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم القدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: أخبار الحادثة.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الذرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: هادي نابلس أخي، هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
3: بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه لعبي؟
7: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح
2: One
1: One One

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخلي آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: التاسعة مساء الآن.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبود؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

الإبرة هلأ على حياة FM. It's number one. Number one.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: بابحث في لبنان كأنه بيت واحد، كله أهل والدبكات في الشوارع.
1: حياة هواها نابلسي.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
10: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
9: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
10: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
9: كيف بقدر أحصل عليه؟
10: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: بلد فيها قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم كأنه بيت واحد، كله أهل والدبكات بالشارع.
0: حياة

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معك؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

Radio Hayat. 100.8 FM.

انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي نجامة تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لا بزاف على درويش.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني
1: أغلبك حبتين حياة فم.

تسمعون حياة FM.

0: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: أنتم بالاستماع، أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.